0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ما يسرين في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفقة كف سفقته كف سئبت كف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقسومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بقنع.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوفوا، بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمك نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولوا لي الناس ناس وبيتي الساحة.
1: خدني لعندها.
3: هي بتجي هي بتجي.
2: تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطرة الحكي، المشكل بجيبها من سفر سنة.
1: مين عيط لي؟
4: وجهك غريب علي.
1: وأنا غريبة؟
4: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
4: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني عبن خيك نعمان.
4: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
4: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
4: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
4: ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزة، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي دحشته لهالمايل بأوضتها.
1: وين وين؟
4: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوق.
1: وينك انت عنه؟
4: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصاره تفسخت له الخطبه.
1: فاذا ليش زعلانين؟ انبسطوا.
4: نحن زعلانين، نحن معايجين. انا تلج عمة نعمان واخته المعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسه نابر مش بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
4: ايه. بتعرفيه؟
1: لا.
4: حسبت.
1: وكتلجي منيح اللي معلقتوا هالعلقه، لو ما انتوا تفسخوا الخطبه كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
4: سلم هالتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
4: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السياره.
4: يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطاريه من كلب الجعيره.
1: هالقد؟ فاذا اسمحي لنا يا ابن خيك.
4: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس.
4: بيولعوا مشكي؟
1: معلوم.
4: بيصير في شات شعر ولد في شواري؟
1: خلي الشواري بتطير مثل ريش التكاية.
4: لك تقبريني من الله بعتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون.
4: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انت ما تروحي هلأ، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: عمان صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
0: وهو بديله عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
0: كل عمر عمتك تحوش هندبي وتبيعهم للنور.
1: ايه اخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
0: ايه روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي. ولك بس
2: ولك احلى شيء.
1: تعي يا حبيبي بلا تعرف.

0: فلان أمين 20 سنة بيك وزلمه ما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي يربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: يا ابو شهيد اسمعوا انتوا تعديتوا سكتنا حكيتوا تساهلنا تحديتوا وانصار ما صار خايف من هبوب النار ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته
1: نحنا
0: نعم

0: اسمها زيون، يلي سدها من كحلون.
1: زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكن يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي، لوين هربتي؟
2: عم بتمشى هون.
3: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا.
2: لا شو فيه؟
1: قتلتيهن ببعضهم شو فيه كمان؟
2: صحيح؟
1: يعني ما معك خبر بشي؟
2: ليش انت معك خبر بشي؟
1: انا اوعى حدا يحط بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر.
2: الا يكون شي مخفر من برا.
1: قولي لحالك يا جماعة هيدي هي؟
4: هي
5: هيدي هي اصل المشكل.
1: شفتي؟
2: انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوني العربية.
1: اوه شو قصدك؟
2: انا جاي من القصد الطيب.
5: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمي على ناس.
1: ايه مظبوط، مازال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟
4: زيون.
1: علقتي علقتي، قتلتيهن وخلفتيهن كلهم عم يشهدوا ضدك.
2: مش مظبوط، غلط.
1: غلط شو؟
2: مين المحقوق؟
4: انتي.
2: ومين المحقوق؟
4: انتي.
2: ايه فاذا انتم مش مقتلين، انتم متفقين.
6: ما دليل ورح نتجابه
2: يا حراس؟ في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط. ايه
3: مين عم يغلط؟
2: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين.
1: ايه مظبوط.
2: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل.
4: ايه نعم.
2: فاذا يا حراس الاهالي متفقين، واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، واذا هني مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين، واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل.
1: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين، وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين، وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش.
4: إيه؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا هن مش غلطانين بكونوا مش
1: متفقين. خلاص بس صار لازم نحقق.
5: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟
1: إيه مظبوط، نضرب بالأول وبعدين التحقيق.
2: يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل.
1: ايه
3: ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر.
1: هلا انت شو؟ لا شو في بكره؟
3: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك.
1: ايه مظبوط معك حق، بس ليك هون ابدا هون ابدا.
0: فاذا يا اخوان الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان. الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكره الهويه.
6: كلنا بدنا نخانق.
3: انا ايدني من هلا.
1: ولا ما انت عم بتقول بدك تخانق فوق؟
3: يا خي انا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل. شو
1: هيك؟ ايه
5: اذا مضيت الليله على سلامي
0: ما رح تمضى، اسالوني الي
4: بدنا نخانق.

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا إذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: إيه بلاها دخلك بلش تروق البلد؟
0: بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضين لحدا.
1: أنا هي لك أنت ما بتعلق مع حدا.
0: لا مبلا أنا بعلق أنا والمراية. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة أنا بس ولا كلمة ليه؟ والله آدمي حابسه بهالمراية بتمرجل علي بسبه صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني وساعة اللي بدي ها ضبه بجيت.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعد فيك.
0: ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أقسمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق كيف لو كان البيت ساحة. أنا من هون لهون وأنت من هون لهون أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
2: كانت مثل هلا تفتح الشباك وتسهرني.
3: كان مثل هلا يفتح الشباك ويسهرني.
2: عمروا بيناتنا حيطان
3: الغايم طف النجمة
2: دبلت الوردة بالمزهرية
3: ردلي محبس الخطر
2: بغني لك وهالليل بيغني معي وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا ايام العتيقة بترجعي.
3: لا انا ولا انت عدنا راضين نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبي.
0: اتفضلي روبصوا الله وكيلك بديت الحفله.

0: ايه ويا غندور، بدي راجب نعمان ينهين بالساحه، ينهين
1: لك علي يوديه على بيته مكسر.
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتله وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغله بتكلف.
0: وتكلف شو تسعيرها؟
1: كل قتله ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فاذا اجد لي اياهم كلهم.
1: اذا اخذتهم كلهم بيطلع لك لقطه ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا اكسترا.
0: لكن ندفع اكسترا.
1: فاذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربه كفك تفقع مثل المدفع رقبه راجل اللي بتلمع.
1: علم حاتم الك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحه لبيتك تسمع، وما تدفع الا ما تسمع.
0: ايه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف، طمن بالك هيدي مصلحتنا.
2: وهيدا شو؟
3: هيدا شيش.
2: هاي هاي هيدا بيجرح
3: اوف كورس.
2: وهودي شو هاللي لابسهم؟
3: هودي كفوف البوكس.
2: هاي هاي الضربه بتفدغ
3: اوف كورس.
2: يا ابو حلقه حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم، وانا بتعرفني ما بحب الاذى، دبر لي انت بمعرفتك.
3: فهمت عليك.
2: وعلى قد القتل بتكون الدفعه.
3: شو رايك بشي بوكساني علمون وجهه ازرق؟
2: مش كافي البوكسر كيك، البوكس خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضربي.
3: طيب شي ضربه كاراتيه واعمل له فركوش جيدو.
2: يا ابو حلقه افهم علي، جيدو لعبه يابانيه، بدي دبر لحياتي مش قتلي فلكلوريجي.
3: شي قتلي وطنيه بساحه البلدي.
2: هاي هاي. وبدي توقع له الطربوش.
3: توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا.
2: هاي هاي هاي
3: رح دبر لك عصاي تكسر كسر.
2: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
3: ما حدا بيعرف، طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف، طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم معلم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران مبين.
5: واجبات زيون، كنت عم شقة عائلة مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا،
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم، هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: اختك تلجي حمستني ضدهم، بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبيع حاتم؟
4: شو دخل بيا؟ ابنك بحبها.
5: يحبوا الحب؟ بيقول لي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب، بلدكن هيك بتعمل بالناس اللي بحبوا؟
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب، بس إذا حقيقي ما بيغلط، وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها، بس كذاب. أنا بعرف العشاق بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في انقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حاتم وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه تبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا، بتيابنا بقلوبنا بعينينا، وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قولي لي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: يجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي أتجوز كمان.
4: إيه

0: يا أهلي ميسرين، إلكن عندي عطف خاص. قصة بريء الزايد منعرفها. راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور أبو حلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجل؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون؟ عرفتك، عرفتك وبعرف ستك. انت وراجي وحاتم؟ يا بي ملا ثلاثة، يا بي ملا ثلاثة.
3: أنا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بميسرين.
0: وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السيارة. خربطت البلد. انت من ستك مش كجيه.

0: هيك لك انت.
1: سيدنا انا مش بقصدي وحياتك.
0: بعرف بعرف مش بقصدك قتلتيهم.
1: وخايف اشهد مع حدا حتى ما زعل حدا.
0: انا مطلحك ما بشهد.
1: وشو بعمل؟
0: راجي وحياتي مقلن 20 سنة هاي بيخلقوا سبب حتى يتقتلوا. ولما عرفنا انه رح يجوزوا ولادهم طلعنا صيفنا إلنا بكرة بيروحوا. يا رايت ما صيفنا.
2: يا سيدنا نحنا معنا الحق.
0: بعدك يا راجي ملعطل بالحق تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه. اللي بتريدوا تصالحوا
2: مثل ما بتريد.
0: ومين اللي بيبدأ بالصلاح؟
3: هني.
0: يا أهل العروس، بما إنه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: يا أهل العريس، بما إنه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمة للستات، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: طيب اعتذر أنت يا نعمان لشهيدي.
1: ولا بقصف عمرك.
4: سيدنا ثبت لعمتي.
0: لك عمتك لازم تنسب.
1: ايه الله يشد الظهر فيك.
0: سب لك ايها شهيدي احلى ما سبوها الغضب.
1: ايه فهموا فهموا.
0: عمره ما يفهم بكرة بيندم.
4: اندم.
0: وانتو شو خلص قتلتوا؟
3: قتلنا.
0: والعريس والعروس؟
3: قتلنا.
1: خلص سيدنا خلص.
0: يعني ما بقى للصلح مطرح؟
3: لا.
0: هالعرق انا لقيت الحل.
5: فضل.
0: بما انه انتو تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح وشهيدي صبية حلوة عم تكبر وانتو مختلفين، وبما ان حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحة الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي.
3: سيدنا
0: ايه نعم ايه نعم انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف وشو بني املك وعز وجاه
3: وشباب.
0: سمعتوا شباب شباب؟
1: بس
0: اعرف اعرف شو بدك تقولي. عوض ما تقولي انا كبير قولي اصغر من القعدة الاختيارية بتهون الشغلة. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا بتتزعلوا بتتراضوا انا ما دخلني. جمعة الجين نورولي ساحة ميس الريم. بدل عرسي بميس الريم جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب. وبدي زيون تكون وصيفة الشرف. وعد خلوها تتحرك من هون مش راح تهرب كحلول. هابروني هابروني
3: عرسنا.

0: وقع الحزن بمي سرين والعشاء تفرق، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرق، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي.
1: يا ناس هامل زينة وعم بتقول اشياء حزينة.
0: مرات الزينة بتحزن.
1: اذا هن متفقين بتكونوا غلطانين،
0: واذا انتوا مش غلطانين
1: بيكونوا هن مش متفقين.
0: وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض،
1: وقعتنا كلنا بالظلم.
0: شفتي انا ليش بقلك الشعر بيهون الاشي؟
1: وهاني
0: بتهون بتهون.
1: انا مش رح بتهون عندي، ولا رح اترك من هون الا ما ترجع شهيد النعمان.
0: دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟
1: انا هيك ما وقع ظلم مع انسان بهالارض الا وحسيت حالي انا اللي انظلمت. اقولك فيي استعمل هالتليفون؟ تأخرت، بكون بيل ستي انشغل علي. شفلي تشويح.

0: رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو مخاوف رشيا. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوصي مع الشويش.
1: قال ما بدأ
0: فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل.

0: حاتم، وينك يا حاتم؟
1: شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟
0: من امتى؟
1: ولو يا معلم راجي، من امتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا.
0: دخلك؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟
1: بس نحنا عم نرقص بوظيفي، معنا امر خطي بالدبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية.
0: يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟
1: يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شي.
0: قرب خي حاتم، قرب.
2: ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي، غلطنا بحق حالنا وبحق أولادنا.
1: ايه شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟
0: بدنا نتصالح.
1: اسم الله اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
0: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة.
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
0: هيدي أول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة انكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو انه في حق عام، وانه معلمنا مختار المخاطير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: ايه وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف سمعني؟
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
1: طبعا وهك حياتي،
2: ما في
1: عشو ريك تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولاعراف مصلحتك بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بحبوا بعضنا، رح يطقوا
1: ويطقوا لك ان يطق معلمنا. اذا طق معلمنا بتطق البلد، بيطقوا القعدة الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتظبط الحالة؟
0: واذا البنت ما بدها؟
1: هي ما بدها، هو بده، القعدة بدهن، ونحن المخفر هون كله بده. صحيح.

0: زيون كأنك قاعدة بقلبي. أنا سيف المحبة مش هيك قلتي؟
1: وأنت جانح المظلومين.
0: وأنا جانح المظلومين؟ شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف إني جاي ردن لبعضن، وعارف إنه ما يسريم ما رح تتصلح إلا إذا هزيناها بقوة. قلت رح أتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقف حالي ربوء كرامتكم، بتبين معكم لك روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا.
2: تعيش
0: راجل حاكم كانت طلعت براسه ليكم. أنا بهمز بس مريت بهبوي، انتبهوا. ها ونو نعمان ده هو نعمان.
3: يا حو
0: نعمان
3: يا حو.
0: اه نعمان اه هات ايدك لو هات ايدك يا عروس. الله يهنيكم ووفقكم، اوعى تخلوني اشوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة، عندي جايزة إلك تقبليها؟
1: بقبلها.
0: إني اتجوزي
2: زيون؟
0: نعمان رح يتجوز شهيدي، أنا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس، أنا رح ياخد زيون.
1: بس أنا
0: مخطوبة؟
1: لا.
0: مجوزة؟
1: لا.
0: أنا مش مخطوبة، اتفقنا.
1: أنا ما بدي اتجوز.
0: وبهين عليك أرجع بلا عروس، لحقنا وعذبنا القعدة الاختيارية، خايف المرة الجاي يكونوا هرهر ولايك لايك نحوس ونحوس نحوس.
1: سيدنا؟
0: نعم.
1: قولك حقيقة كل اللي عم بيصير.
0: لك ايه، ما في حقيقة الا اللي بتصير.
1: واللي بالبيت؟
0: بيضل بالبيت.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر الك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والايام بتمشي والحلم بيتهدم. جاني عريس قالوا مش حلو، جاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته ما بعرف كيف فرقتنا الريح، وشفت حالي هون.
0: يا زيون قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانتظرتك بس انت دايما بتتاخر.
1: تأخرت عليك؟
0: وصلت لعندي مأخر.
1: مش ذنبي.
0: بعرف هيك بدي الريح.
1: وانت بتعذر.
0: والقعدة بردوا، نيمون العمر على الكراسي. أنا رح أرجع أصر وبقعد انطر لحالي، وانت بدي كملي مشوارك على كحلو. يا أهلي ما يسريم تتهنوا بالعرس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: خلينا عماني صلح للسيارة.
0: تكرم. اندهوا نعمان يصلح للسيارة. قتلكم قتلكم.

0: خلص الموسم، بنت خالتي اتجوزت وسبقني الفرح.
1: بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة.
0: شو؟
1: ايه هيك شو؟
0: كيف يعني؟
1: هون هيك شو؟
0: طب شو بعمل؟

0: يابا ليش السيارة معورضة بالطريق؟
1: صار لزمان معطلة ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟
0: كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسير. ليش معورضة بالطريق؟
1: كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره بس نيل مطليبه نسيني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: أنا ماريا عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هالنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة، ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
9: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليت من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم أنت أول

0: هنا راديو كوكبة.
1: كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
4: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
6: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شي بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون

0: مصدر حياة، وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

بحبك يا مر شربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

يا منطورة شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقص

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ودق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفها بجريدة مغمسي بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumao radio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de radio Kaukaba.
5: Ana dima nesma radio Kaukaba.
4: You are now listening to radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
2: عم تسمعوا راديو كوكبة. انتو برفقة راديو كوكبة.

0: بلوني مش مشامي اخذ العين ومانجا مصري بلوني مش مشامي اخذ العين وفستق حلبي وسوداني.
1: احلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبه.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن، تقطفها السماء أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
2: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
3: Antuma Doka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
4: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
5: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
6: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
5: You are now listening to Radio Kaukaba.
0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

عيونك أخدوني ورميوني وعا آخر دنيا ودوني ومن آخر دنيا جابوني وما بعرف وين.

حد السيف ومدهب بغنية، مرة بيكونوا صايف مرة فيهن شتوية. عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية مرة.

0: ودوني ورنيوني وعا اخر دني ودوني ومن اخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: انا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل انحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتوريا.
2: هالفترة تنسيق وتنفيذ طوني عبيد.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا اولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار وأشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما أجمل اللمة وكلمات أمي بعدها بالبال سموا يا أمي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

لطيفي لطيفي حبة لطوف عينك يا حبيبي تشوف لطيفي حبة لطوف عينك يا حبيبي تشوف الهم يومي خناقة ضرب وقتل وعي

متروق كسفوت، اكل المعجن والخبزات، اكل القدر والطبخات، وزعل على المقلي والبيضات، لو نتفي اكل الاولاد والغسالي والبراد والص

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاة بقدمها بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور أسرار فيها الحب متجلى.

0: عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلمه بالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فيض يصلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: حزن عشتيها ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك، وكرباج تاني عقلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك قدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: سر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
4: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا، مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: هنا راديو كوكبة.
1: موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاروا، انت القيامة بتنقل الانسان تيعيش جنة خالق القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن امك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب انه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك اكتر واكتر، وكل فعل غضب او حقد منرمي نيرانه على الاشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة ببعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب انه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك، ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: الخيل يا فرسان.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ودق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفها بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولا كل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.

0: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن، تقطفها السماء أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس، أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: مرحبا، أنا ديما الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: that a wish.
1: Hey, كمان عم بتغني يا فتاح يا عليم.
0: هيدا انت عبكرة الصبح.
1: اعطيني نار.
0: اعطيني نار. إيه الله يلعن هالنارة. هيك استحليتك شي يوم تطلب طلب تنفعني بقرشين.
1: ولك هلا بدنا نأركل. شو منأركل بلا نارة؟
0: تكرم عنا.
1: عجلي شوي.
0: طويلة
1: ما انت بتعطرضي كثير. يلا عجلي.
0: وهيدي نارة.
1: ها
0: يسلموا الدياب. بك يا عمر. شفت هالحاكم المعتر؟
1: حاكم ومعتر.
0: ولك ايه ما اجي صبي.
1: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل مهند.
0: كيف يعني؟
1: يعني اذا بده من يجي من بده صبي بيجي صبي. منو رايق وراسه فاضي يعرف كيف بيظبطه.
0: ايه بس ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بده يجيك بنت
1: جن.
0: طبعا طبعا
1: جنية.
0: ايه جنية.
2: سلمى
0: هاي اجا الرجال.
2: دخلت شو قصة ابن الحاكم؟
0: بعد عم خبروا العمر على قصة الجنية.
2: مكتوب سريع سريع.
0: اهلا بالعسكر.
3: اهلا وبعد. يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلموا للدولة. ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
1: وليش من غير شر؟
2: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
1: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
2: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
1: ها بناموا؟ ولك ما هن ثلاث ارباع ايامه نايمين.
2: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تجي وحدة حلوة كتير لابسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
1: ها ها ليش خايفين؟
2: لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون.
1: ولك خدوه هالتليفون خدوه. لشو ماشي بالاول؟ خد دولة.
4: ومرقت الايام مرقت الايام وكبر ابن الحاكم
5: كبر ابن الحاكم
4: وكبرت معه القصه
5: كبرت معه القصه
4: وضل كل يوم العسكر ينبه الاهالي
1: اوعى حدا يبقى عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدوله
4: وصاروا الناس خايفين
5: صاروا الناس خايفين
4: وبقيوا بخوف عايشين
5: ويوم من عشية
4: الدكان البوبهية فات ابنه للحاكم شاف عنده آلة سودة
6: شو شو مسكها؟
4: مسكها
6: نام
4: ونامت معه الحكومة كلها
6: يعني نامت الدولة؟
2: هيا غلي
0: غلي في الدكان
2: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد لهلا تنشي فاتح
0: عم بقول لك اعطيني الغلي
2: فيك تروح تفلي
0: بحطك علي انا
1: قلبي

وينك انت تعالى هون وبس. وقفي عحدك وقفي بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. ليكي محسوبك مرفوض كشر بزعل بضرب بوز. شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك بدك بدك ما بدك طب ثيابك لاردك. شو بكي قعدتي وقفي من وجهي بسرعة اختفي. وقبل ما تفلي اسمعي اسمعي بوسي ايدي واركعي اركعي. مش يمكن اركع حدك اركع حدك اركع حدك اركع حدك. بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. هسرتني ما خلت فت

عرفتني وما خلت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي.

0: وليه على هالحالة؟
1: يعني ما فرق معك؟ عم قلك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدولة.
0: لكن ناموا أو قاموا، هو بيناموا تسلي.
1: بس بيقولوا في وحدة حلوة كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بتفيق وبتفيق معه الدولة.
0: ومناين هالحلوة؟
1: ندري من أي دنيا، حلوة لبس أحمر عيونها حلوين. هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
0: دخلي؟ وين ما اجي؟
1: يا دلي انا بضلوا نايمين يمكن 100 سنه يمكن اكثر.
0: اوك ان شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحالي.
1: اهلا بالعسكري.
2: اهلا.
1: يا عمي جماعتك ناموا.
2: عمرهم ما قاموا.
1: انت عم تقول هيك؟
0: ام نايم بدك تقبض المعاش.
1: مين بده يرقيك؟
0: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
0: قرب خدك نفس.
3: ممنون عندي دورية.
0: لشو ما ناموا؟
3: والحرامية؟
0: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايجي؟ يا عمي ما نام من الصبح ايام تصرف.
0: لك محلك تفهم اللي تصرح بالماضي، شو ما بتفهم السياسة؟
2: دخلك شو السياسة؟
0: مصري انا العراق الجلسة الجامعة بين حديد وجد ايراني بالخان فهريب حجيش الزهرة.
2: يا دكاجة وين الرخصة؟
5: بالدكان.
2: في معك رخصة لبيع الحشيشة والدخان المحرم؟
5: لا.
2: ايه بدنا نعمل ضبط.
5: اعمل ما الدولة نايمة بكرة تصرف مع مرور الزمن يا شاطر.
2: ايه بس بكرة بيتوسخ السجل يا
5: ولك. في ايامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بنظرهم وسخين. شو بقى غير السجل شعبة ورقة؟ ولك وسخة. اروح روح.

0: بتعمل هون؟
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي اعوذ بالله، بيخلق من الشبه 44.
0: لا بتعمل لكان؟
1: عم باخذ حقي.
0: حقك؟ هيك بتاخذ حقك؟ يا اخي بدك حق على طلبهم فيك؟
1: يا عمي منهم نايمين.
0: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوه بتفوت ابن الحاكم وبتوع الدوله.
1: ولو وعيوا مين بدك طالب؟ ما هن البوابه وهن الحاجب.
0: هلا فيك تقول لي انت شو ومين؟
1: انا حرامي. حرامي وبعجبك.
0: حرامي ها؟
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتورسيكلك قدام سيارتي وتضرب لي سلام.
0: قال شو؟ قال لي هالدفتر وحرمني على المحضر.

0: شو نامي يا قضيه نامي؟
1: جره قدامي.
2: لك ما تزكزكني، لك ما تزكزكني. سمعت
1: نشتغل شركي.
3: شو؟
1: شركي شركي.
3: حبيبة اسمي شركة؟
1: شركي بالنص
3: على المضمون؟
2: محلوم.
3: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
1: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
3: ومصحى زعبرت؟
1: لا، إذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
3: قدح وذم.
1: والذم مهم. أما بالنسبة للقدح نترك عزمتكم.
3: طيب موافق، بس اوعى
1: شو؟
3: اوعى حدا يعرف فينا.
1: بس مين بده يعرف نفسك؟

0: جاي بوس ولا يوعك
1: من نوع لا ينفع عتبة وشي بطلع المرأة. ليك يا حنوي أبدك تعني برغة
0: يدخلك
2: يا جميع عرونا شوية إذا بديدو. هاي الحلوة اللي جاي تبوس ابن حاكم حتى توعى الدولي هاي جاي مهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية.
0: ليش وأنا حكومي؟
2: لا لا بس زيارة دبلوماسية.
0: يا أفندي أنا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعى معه السكان اللي ناموا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي هاودي ليوعوا خرجونا عرفات اللي عاد على جنابه.
3: وهاك التم طفوا نحنا شل وما بيكفوا وعهاك التم طفوا نحنا شل وما بيكفوا وعهاك التم طفوا نحنا شل وما بيكفوا يشدني ليهدونا. شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
1: ولا
3: وين الدولة
1: نامت
3: نامت
1: نامت.

0: لا
1: سهرت على الامن
0: وعلى راحة الكبار، سهرت على الامن وعلى راحة الكبار، سهرت على اللي بيصير، سهرت على اللي صار،
2: سهرت سهرت سهرت سهرت على طاولة الاطفال.
3: انتوا مين؟
2: نحن الجماعة.
3: اي جماعة؟
4: نحن حي الله جماعة، وقت الزوم بنقف.
3: بتوقفوا مع مين؟
4: نقف مع الويف.
3: وانت ما في حدا واقف؟
4: في الحق واقف بنقف معه.
3: وشو مطالبكن؟
4: بدنا الاول بدنا نطرقع، والرشاش بدنا نطرقع، والدولة قبل ما نامت منعت الأقواس وطلق الرصاص.
3: يعني في حرب؟
5: لا، عنا عرس مستعجل.
4: والعرس ما حلو ولا أذى وصمة.
2: بدنا نقوس بالقضاء، شو القضاء مثل الدولة؟
4: وبالعمل هالشب مات وبعده شب، آخ شب، شو بندفنه بلا أقواس؟
2: بدنا نقوس بالقضاء، شو القضاء مثل الدولة؟
6: شفت يا حلوة شفت؟ حاملين رصاص بدل الفقاع، ورشاشات بدل السهومة.
7: أنا مسلح لدافع عن عائلتي.
6: نحن مندفع لك عن عائلتك.
7: فضل يا ستنا، هذه صفحة الجرائد.
6: وين شفت لشو؟
7: صفحة مليانة.
6: أها. شوفي ستنا، وقد تم إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة. شوفي هون، قوات الأمن تلاحق المطلوبين. أبداً كل واحد عم يقتل، عاملين القبض عليه.
3: وشو نفع طلقتوهم اللي مات مات؟
6: بس حبس بالنص.
3: ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات.
6: يا عمي الجرايد بزيدوها، بضخموا الاشياء.
3: يا عمي اذا اربعه ماتوا بحفله اقواس، شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعه انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفه معدن صغيره فاتت بقلبهم.
5: انا اذا حدا بيقتل ابني باخذ طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب.
4: الف برصاصي لعلي.
3: روقوا شوي،
2: روقوا شوي.
3: كل الأد حالي تعباني
4: واكثر.
3: وشو نفعل اذا وعي الحكم؟
6: ولو يا حلوه بلد بلا حكم.
3: مش مهم يكون في حكم، المهم يكون في هيبه حكم.
4: اخ يا كسنجر، وين
6: تعبنا
3: كسنجر؟ عاونك ما كسنجر منتهي بقبرص.
4: قلت لو ما كنت قبرص تجوزتك. الله يلعن جوزك، الله يلعن جوزك. الحق معك يا حلوة، ما في هيبة حكم.
8: في هيبة حكم، في هيبة حكم، في هيبة حكم.
3: مين الشاب؟
8: محسوبك حرامي.
3: حرامي وفلتين؟
8: فلتين ومناطق ترقى.
3: تترقى؟
8: لكن معقول يعملوني نايب، معقول وزير، معقول رئيس؟
9: بس وعنت وياك، واحد يشيل سيرة الرئيس ابدا. ها انا رئيس نقابة الفران.
8: حضرتك رئيس نقابة الفرانة؟ اي
9: نعم.
8: وكم صرصور خبزتن يا
9: يا عمي؟ مش معقول، نص كيس طحين الخالي.
8: مدري مين غششه،
9: اشتريناهم من الحكومة.
3: وكمان الحكومة بتحط ايدها بالفران؟
8: والحكومة بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
6: لا عم بتسبوا الحكومة؟
8: لا، ليش الحكومة ما بتاكل خبز؟
6: استخدمت غير شيء.
8: لا اذا نحن بناكل غير شيء.
10: هنا راديو كوكبة.

بوسي ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار بوسي ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار كلمة بوسي

0: هنا راديو كوكبة.
1: حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن وبصفتي فاتح نقابي.
2: نقابة؟ نقابة شو؟
1: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
2: شو الحرامية له الحقوق؟
1: ليش الحرامي مش ابن بلد؟
2: ابن بلد.
1: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
2: حامل تذكرة.
1: ليش الحرامي ما بيصوت؟
2: بيصوت.
1: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
2: شو جاي عبالك تنام برات البيت؟
1: فإذا إلنا حقوق.
2: ليش ما بتشتغلوا؟
1: مين قال لك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية اخذين اكبر وظائف بالدولة.
2: ناي معلوم. وشو المطلوب؟
1: في عندي الزملاء الكرام اعضاء الحبس اعضاء النقابة بالحبس وبدنا فيلتون.
3: لا لا لا لا لا لا لا كله الا هيك. انا اللي بقرر. انا الدولة.
1: شف طيب مستعدوا تعملون حسابك.
4: ليش يا اخي؟ شو انا الدولة؟
1: فيلتون لك
4: من فيلت ابوه ده الاستلام.
3: لا تعملون حسابك. لا مرة لا روح يا عم روح.
2: طلع طلع هيك. ولك هاي الثلثين القضية.
3: ايه طبعا وقت الدولة بدها تنام بدهم يفلتوا.
1: يا شباب بعرفكن على الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدولة. نحن جماعة وطنية.
4: انتو جماعة وطنية؟
1: ايه يا عمي نحن بنسرق سواح؟
3: لا.
1: بنسرق مغتربين؟
3: لا.
1: بنسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
2: هيدي منتهى الوطنية.
1: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
2: كرسي بس كلهم مقدمين بس ريحونا
5: وخلونا. أنا زعلان زعلان. ليه مرتي زعلان؟ مرتك ليه؟
6: بدك تطلعها.
5: بدك تطلعها؟
6: نعم.
5: نحن بنجوزها.
6: خلي الحلو بالأول توعي الدولة حتى نعرف نطلعها.
1: لا يا حلوة خليهم نايمين بنوعدك بنته.
4: شو بدك فيهم يا حلوة لتصدقيهم؟ هودي حرامية من الصنف الواطي.
1: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكره اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
4: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخذك اول شيء؟
2: وداخلك وانت مين بده ياخذك؟
1: قولي انا
2: بعدك عالبيبي.
4: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
6: وانا اذا حدا بياخذ بنتي بتجوز ان شاء الله حدا ياخذها. ان شاء الله حدا ياخذها.
2: قررنا
4: نوعي الدولة.
1: يا اللي بده نوعي الدولة يرفع ايده
2: واللي بده يتجوز يرفع ايده.

0: ايام الهنا عدت ايام سحب برد
1: يا عين
0: يا مؤمية هلأ

0: وخلي رصاصات وترن السمنات والسن برن. يا الله عاشي الله
1: يا الله
0: بجر الرصاص المرحب طار كفت
1: رحله.

0: حلو دخيله الله دخيله الله. هالصحف اللي حقني من على بكره قال بده خبر.
1: لا احرق انت الشاشة بايدك
0: دخيلك قلت لك شو واحد خلي هالزلمه يتنفع بخبر.
1: انا مني مجرم انا مطلع لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف
0: يا اخي طول بشرفك هدا
2: ولو بدك تقتل قتيل ولو صحفي انا بحكي معه.
0: يا عمي اولا القتيل ما بينقتل ثانيا اذا بدنا نقتل قتيل بيكون القتيل قتيل إيه لو قبل بقتيل ما بيكون بدي قتل قتيل.
1: راحت راحت راحت
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم

0: صحفي يجي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة.
1: يا حبيبي يكتبوا انه البلد صارت عايشة بأمان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: طيب مش الناشي هينوش الناشي.
4: اهلا اهلا اهلا اهلا. هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم زميلنا بالحب. ما الحد يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان. نحن عنا حرية الكلمات
1: المتقاطعة. ونوها
6: يا
1: دولي.
6: يا حلو يا حلو شفت الحاكم ماشي بالشارع.
2: ونو ونو
6: رجع على القصر.
1: وعيت الدولة.
2: لا لا لا تركوه بده يكون مروبص. الدولة مفتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
1: اسم الصلاح قرر الأول في الحاكم المروبص.
2: لا لا لا لا ما بدنا قواص. بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: مش انت نمر اللي بتضم تقرقع بالارجيله؟
1: انا لكن كنت موظف بالدوله، كنت نوع على الشغل لابس ابقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالابقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له اسمع عندي تصليحات الوزاره ويقبض عليها. قيس سنة ونص طرطي بالابقاب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيبه. يوم من الايام حلني مجلس تاديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع بالشابني عاجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
0: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف
1: كنت متفق معه.
2: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا ما نوعد الدولة لابد الابدين.
0: ليش؟
2: احسن هيك احسن.
0: بس انت من مصلحتك انه توعد الدولة بكرة برقوف بشريطة.
2: لا شو شرطيط يا حلو؟ قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
3: يا عمي يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله دخيل مونديو دخيل مونجاز دخيل مونتي كارلو. انا
0: شو القصه يا سلمى؟
3: القصه يا حبيبتي انه القهوه رح تسكر، محل الفليبي رح يفلس. دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
0: قول التلاميذ وعدوني اضربات ما عاد فيه، مظاهرات ما عاد فيه، ورح يهتموا بدروسهم.
3: لا الحقيقه بنشد الظهر فيك.
0: شو يا سلمى ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
3: يا حبيبتي يدرسوا بس مع الدرس رفعوني شوي. شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي، في شرحة، في شجاي، شوية زهورات، شوية انبوت، شوية بابوني.
0: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
3: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
0: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
3: أنا لازم أشوف شغلي إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
0: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: دي مين؟
1: هاودي من بطن أمك.
0: خي واختي ارجعوا ويكون يا اخوتي. انا خايف من ارجعوا، انا خايف من ارجعوا، انا خايف من ارجعوا.
1: هلا كل هول حلفتيهم يا امي وانا مش دريان.
0: هلو
2: هلو،
1: مين الاخوان؟
0: نحن من الدولة الصديقة.
2: فكركم من بطن امي. تفضل خدلك كيف.
1: Hello,
0: hello. Sir, he's inviting us for a drink.
2: Yes, drink. Drink.
0: El Ankel Beshkorkom Lantum Betin Waran.
1: Mean?
0: Uncle Sam.
1: Ule Wabwan?
2: Fakatak and Uncle Ben?
3: Ya, Afandi?
2: No, sit down.
3: Mean it, Zil?
2: The master of Dowd and Ajinabi. Fari Estani.
3: Kif Yani?
2: Yani Hadda Mustajib. Hadda Zalimto.
3: Unshallah Tammet Safa.
2: تمام، دبرناها فوق.
3: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة برا.
0: سير شيز بوتينج اس
3: او برا.
4: حرية
5: حرية
4: والثورة الطلابية
3: والأسرة هي هي
4: والقضاء هي هي.
3: انا ما دخلني، انا عم ساعدهم الطلاب بلا طليب. بعدين بلدنا بلد حرية.
6: الحرية حلوة، حلوة كتير وبشعة، بشعة كتير. حلوة إذا عرفنا نكون أحرار وبشعة إذا شو سحبوه؟
4: مين سحب مين؟
6: قدامكم بتصير المؤامرة وإنتوا ملهيين. إنتوا طلاب إنتوا؟
3: نعم
4: نعم
3: نعم. بسم الله على قلبه بيطلع الأول بصفه.
6: سلمى
3: نعم،
6: رجعوا تكسر على شو؟
3: عادت.
6: وإنت نمر البتقرجل يلا. وإنت الدكانجي يلا. يفضل انتو اللي إلكن مطاليب بيناتكن. حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب. وحضرته هبلة. وانتو شو مطاليبكن؟

0: تحتي.
1: ايشو؟
0: طفت رقم الانتساب بنقابة المحامين.
1: امر كتير كتير بسيط، يدفعوا بالتقسيط، بكرة بيصيروا حامو، يسهروا ما بيناموا، وبالاسلوب العلمي يقبضوا عالكلمة. هيدا

0: عنكم، روحوا اسألوا أهلكم، بيقولوا عنكم طايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكم مطالب وإلكم حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
1: ما حدا بيسمعنا.
2: لازم يغيروا الوزير.
0: ليش؟
2: ما عم يفهم علينا.
0: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا اسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس، اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لان البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لان السفرات نصها سفرات ونصها مقرات. ليش؟ لان الحرية ما عم نعرف نستعمل الحرية. هيدي حرية، هيدي كب نية. روحوا تعلموا، تخرجوا، خذوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكم بيعملوا مظاهرات ضدكم وبيمشوا بالشوارع بيسبوكم.
3: الحق معه، انا مني وعلي موافقه.
1: وانا موافق.
3: انت اسكت، شو دخلت؟
1: اسكت يا بنت، دفي غندره.
3: يسمى الله.
1: ايه بتطرشي؟
0: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره؟

0: Claro.
1: Ne mi? Entnimi?
0: Eh?
1: وانت للشغل اللي عاملي؟
0: اه.
1: وانت عم تعمل مظاهرات؟
0: اه.
1: فاذا انت مش نمر، انت بسين.
0: اه صحيح.
1: بسين ومأذي كمان. يلا
2: يا بنتي معقول يا بنتي معقول يا بعتلها يا زلمه شو ترى اقول الغل من الشران
1: انت سرقتها.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: اخ يا حلو يا اخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر اوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متراين.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمه وانتم ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلو صحيها، رد الله عليهم الدولة. صحيح انت طلعت مجولة بس عن قليلي كنا نصاب، هلا انا طعمه.
3: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
3: قطاطي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
3: مين بدي يطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلو صحيها، رد الله عليهم الدولة. صحيح كنا نشرب وحل بس يعني كنا نشرب.
3: والمديري ولادي ما عندهم مديري.
1: ولاي سكرت المديري.
3: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحية يا حلوة صحية، رزق الله أيام الدولة. لك صحيح صديق تلاميذ كان ثلاث أرباع أيام مضربات بس بالقليلة كانوا يتعلموا شهر بالسنة.
4: الكهرباء مقطوعة والبيت اللي تدمر.
1: يعني من صح الدولة؟
5: دخيلك صحيها، رزق الله أيام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسب دخلك؟
2: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير صرنا فوق، فوق، فوق.
6: انت ارتاح.
7: تسقيني يا حلو دبرها الدولة الطبيعة.
6: انت ارتاح.
7: راح من هون بالفلوس.
2: فلوس. فلوس.
7: فلوس.
2: فلوس.
8: يا ريت يا فلوس. يا ودي. يا ودي. دخيلك ودي عندي.
7: راح تروح لبرا.
9: انا لمردي ونجي اتع اولادك كنجي، حدلي بشيمية عجمي وعلبة دخان فرنجي.
10: روقوا روقوا ليل الكل معزومي، عالسهرة فيها حلوة، لا عد بدنا قهاوي، لا عد بدنا دكاكين.
11: ترفطة ترفطة
12: ترفطة ترفطة بالسطور على راس المطيور، على هيكي عيشي انا مش مجبور.
11: ترفطة
12: ترفطة
11: ايه
12: معلوم ومعلوم حتى اللذة العوم. رأسها كتش
11: واحد
12: شبيت عليها من فوق وخدي
11: طا
12: خدي
11: طا طا طا طا
12: شلختك فين وامس. برافو قولوا معي.

0: بالطيب.
1: عم تقول لنا الشباب انتوا ضربتني؟
2: لا لا
1: خوصني؟
2: لا
1: ابوس ايدي.
2: لا يا جوال دوريك. لا
1: من وين يا
2: جوال؟ ايه بس بس
3: وعي الحاكم
2: وعي ابنه وعي الدولة كلها
4: يعني وعي الحكومة.
2: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايشوا معي يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
2: يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
2: يا حلو عايش معي ناس اللي قتلوكي قولوا معي عايش حاكم يا
4: عايش عايش عايش
2: كمان مره عايش حاكم يا
4: عايش عايش
2: بس بس
1: على حساب انت حرامي
5: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
1: غلطان سيد ده غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابره من ايده على التليفون
5: بس بس وانت يا حلوه انت مجوزه؟
1: ايه مجوزه.
5: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي.
1: ايه انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
5: هبلي؟ لان تركك دايره من بلاد لبلاد تبوس الناس.
1: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين.
5: انه معافي بريحنا من شر الناس. ما الناس يا حلو هم كبير في انهم مطليب والدوله المعكره مش طايله. الدوله ايده قصيره. لك بس
1: طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية؟
5: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية؟
2: يا بابي
6: يا بابي بابي بابي
5: شو يا بابي شو؟
6: خليني العب بهيدا؟
5: لا يا بابي لا عادي.
1: نو لك بعد ما تفتو؟
5: ليش لنتوب؟ شو التليفون بضر؟
1: بالعكس كله منفعة.
5: بس بس بس بس
1: راح اترككن اكتر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا امي شو بيشبه اللي عنا.
5: ليش يا حلوة انت من وين؟
1: من لبنان.
5: انت منين؟
1: من لبنان.
5: من لبنان؟
1: من لبنان.
5: فتشتو الشنطة
4: لا
5: كان معك شنطة اه
1: في وحدي
5: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
5: يمكن بجياب لتياب او بطيات شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولا وش مخبيانا
5: نتفت اشيا بقلب كياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية ويشموها ست كلاب هودي كلاب البوليسية
1: ليش ليش
5: لانك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخد عبلدي اللي تعلمته ببلدكن.
5: وشو تعلمتي يا حلوة؟
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما قالوا قيمة وان الحكام بدون مساعدة الشعب ما بينفعوا. ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد مدت عايدكن اكسروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

0: معكم ألي قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص، مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا اولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربيه قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات ملياني قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمه حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسي بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

مع منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

www.radiocaucaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتس أب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.